ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مزاجا ينامي أدلوك أيا مزاجا وي أسرعني أني مرمسي وي أسرعني شسير يا ما في أسرعني ونيا وين يني بتكا بيكا أبدي وهو يين وبو يين نو أسسه وني بيجي Hey, where you sitting?